0: 美国的这个降低强硬的姿态，所以伊朗呢只能强硬回应。
1: 中东局势紧张升级，胡塞武装领导人向沙特发出威胁，称要袭击沙特境内的主要机场和重要的石油设施。与此同时，也门各地爆发大规模集会，反对外部对也门实施封锁和干预，反对美国对地区的军事行动。
2: 也门胡塞武装领导人胡塞在电视讲话中警告沙特方面不要采取任何军事行动，并宣称沙特重要的石油设施利雅得勒等主要机场现处于胡塞武装的无人机和导弹部队打击范围之内。胡塞还表明要奉行以机场还击机场、以港口还击港口的对等反击原则。数万名也门人涌上萨那及其他城市街头，响应胡塞发起的警告动员星期五集会号召。游行民众的首要诉求是立即解除沙特主导的针对萨那国际机场和主要海上贸易港口的封锁。
3: من حق الشعب اليمني أن ينعموا بالحرية وأن ينعموا كذلك بالسيادة. ما هو حاصل اليوم في بلدي هو حصار مطبق سعودي أمريكي منذ 12 عام استهدف كل ما له صلة بالإنسان اليمني. المطارات مغلقة، الموانئ مغلقة، المنافذ مغلقة، الاستهداف لا يزال مستمر.مع ذلك حري بالشعب اليمني أن ينتزع حقوقه أن يكسر الحصار اليوم خرج الشعب اليمني في جمعة التحذير والنذير استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي